0: يا زيون اللي ستة من كحلون، ببلدنا ما يسرين في ميكانيسيان اسمه نعمان، لكنه تزاعل مع خطيبته، سفق كف سفقته كف، سئبت كف هرن أكتر، حرق بطل الشغل وسكر الكراج.
1: وليش البلد مسكرة؟
0: عنا بيفتحوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر.
1: وشو بيعملوا بعد الظهر؟
0: بيقعدوا يسبوا بعضه.
1: وما في مين يصالح؟
0: بلدنا مقسومة، ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس.
1: وانتو مع مين؟
2: نحن مع شويش.
1: دلوني عبيت نعمان وأنا بروح بأنا.
0: من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة عمته وعمته بالدلة. شوف بتروحي شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين.
3: أنا بدلك عمة نعمان.
1: أنت مين؟
3: أنا بيقولوا لي النسناس وبيتي الساحة.
1: خدني لعندها.
3: هي بتجي هي بتجي. تعي يا عمة نعمان.
1: عيط بعد بلكي ما سمعي.
3: بتسمع بتسمع. صالي مثل الحي وناطرة الحكي. المشكل بيجيبها من سفر سنة.
4: مين عيط لي؟
5: وجهك غريب علي.
1: وأنا غريبة.
5: بدك تقولي شي؟
1: مستعجلة.
5: المرسال يبقى مستعجل.
1: بدي تدليني عبن خيك نعمان.
5: ما من صالح.
1: بدي صلح سيارتي.
5: قلتلك ما من صالح.
1: السيارة معطلة.
5: بعتتك شهيدي؟
1: ومن هي شهيدي؟
5: ولو بدك تقولي لي ما بتعرفيها. نهبته لابن خيي. خاتم قلبه قد الجوزة وكل شقفة حرير هندي من هالغالي جحشته لهالمايل في اوضتها.
1: وين وين؟
5: بس تفوتي عالشمال هي تتغشغش قدامه وهو فاتح تمه وغاشي وورد له بهالجوك.
1: وينك انت عنه؟
5: انا يا حسرتي ليش طالع بايدي شي؟ بس وينك؟ ما خليته لا بالسارة تفسخت له الخطبة.
1: فإذا ليش زعلانين انبسطوا؟
5: نحن زعلانين؟ نحن معايجين. أنا تلجة عمة نعمان وإخته للمعلم راجي. ست عربيات خايل وخمسة نابر مشي بعرسي. هي مين؟ بنت حاتم بو شهيدي.
1: هلا حاتم بو شهيدي بيا؟
5: إيه؟ بتعرفيه؟
1: لا. حسبت. وكتلجة؟ منيح اللي معلقته هالعلقه. لو ما انتو تفسخوا الخطبه كنت انا جاي افسخ لكم اياها.
5: سلم هالتم.
1: اشكري الله روجي نخي بوسي الارض تشوف.
5: نشكر الله. شو كنتي بدك تقولي؟
1: بدي نعمان يصلح لي السياره.
5: يي يا حسرتي على نعمان. لا الشهيد خلت له عقل. بطل يعرف كلب البطاريه من كلب الجعيره.
1: هالقد؟ فاذا اسمحي لنا يا بن خيك.
5: ايه يا ولدي ايه.
1: وكتلجي يصلح لي عربيتي وما بكون زيون اذا ما حكيت له كلمتين بس.
5: بيولعوا مشكين؟
1: معلوم.
5: بيصير في شد شعر ولد في شواري؟
1: انا خلي الشواري بتطير مثل ريشه التكايه.
5: لك تقبريني من قلباتي.
1: وانا بدبر له عروس من ضيعه ستي كحلون.
5: فاذا رح جلك بيته هون وبيته هون. اوعى تنسي المشكل.
1: لا
3: انت ما تروحي هلا. صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شباكه وهي بتجي تمرق تحت شباكه بس ما بيضحكوا.

0: فلان أمان 20 سنة بيك وزلمه ما طلعوا معي راس. إيه هلأ بدكم تطلعوا راس؟ إيه أنا جاي يربيكم.
1: شو عم يقول؟ بدو يربينا ونحن عقيد المرجل ربينا؟ حاتم أنا راجي أبو نعمان، مرجف الأرض مرجف الفرسان، الرجال على الساحة يلاقينا.

0: يا ابو شهيد اسمعوا، انتوا تعديتوا، سكتنا حكيتوا، تساهلنا تحديتوا، وصار ما صار، خايف من هبوب النار، ما يضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: نحنا
0: نعم.

0: لون زيونك مش وزيون. اسمحوا لنا يا اخوان، وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك. ما حدا منكم يتحرك احلى ما تاخدكم بالطريق. تعي تعي تعي، لوين هربتي؟
1: عم بتمشى هون.
2: سيدنا انا اول ما شفت عم تتمشى مثل السواح قلت الله يسترنا.
1: لا شو في؟
0: قتلتيهم ببعضهم، شو في كمان؟
1: صحيح؟
0: يعني ما معك خبر بشي؟
1: ليش انت معك خبر بشي؟
0: انا هو حدا يحطها بظهرها. شو هيدا؟ كل ما صار شي المخفر المخفر.
1: الا يكون شي مخفر من برا.
0: قولي لحالك يا جماعة هيدي هي؟
3: هي
4: هيدي هي اصل المشكل.
0: شفتي؟
1: انا شفتهم مزعلين قلت بصالحهم تيصلحوا لي العربية.
0: اوه شو قصدك؟
1: انا جاي من القصد الطيب.
4: ولك يا عمي في مشكل، في ناس هاجمه على ناس.
0: ايه مزبوط، مازال في مشكل، في سبب وفي مسبب. مين المسبب؟
3: زيون.
0: علقتي علقتي، قتلتيهن وخلفتيهن كلهم عم يشهدوا ضدك.
1: مش مزبوط، غلط.
0: غلط شو؟
1: مين المحقوق؟
3: انت.
1: ومين المحقوق؟
3: انت.
1: فاذا انتم مش مقتلين، انتم متفقين؟
5: مقتلين ورح نتجابح.
1: يا حراس في لخبطه بالحكي، في حدا عم يغلط. ايه
2: مين عم يغلط؟
1: انتم عم تقولوا الاهالي مختلفين.
0: ايه مظبوط.
1: والاهالي متفقين على اني انا سبب المشكل.
3: ايه نعم.
1: فاذا يا حراس الاهالي متفقين، واذا هني متفقين بتكونوا غلطانين، واذا هني مش غلطانين بتكونوا انتم مش متفقين، واذا كانوا مش متفقين بكون انا مش سبب المشكل.
0: كيف كيف كيف كيف كيف لخبطتينا؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا أنتوا غلطانين، وإذا أنتوا مش غلطانين بيكونوا هن مش متفقين، وإذا هن مش متفقين بكون أنا مش.
1: إيه؟
3: إذا كانوا متفقين بيكونوا غلطانين.
0: خلاص خلاص بس صار لازم نحقق.
4: إيه بس بعد ما ضربنا لشو التحقيق؟
2: إيه مظبوط، نضرب بالأول وبعدين التحقيق.
1: يا شويش اسألوا الأكترية، ويمكن أفضل تتأجل الخناقة لبكرة، وبكرة عبكرة بيكونوا الأهالي ارتاحوا بيتقاتلوا منشطين، وبتكونوا انتوا استعديتوا لهم بهالليل.
0: ايه
2: ايه بس بكره انا مشغول ما بقدر.
0: هلا انت شوف. لا شو في بكره؟
2: ما مرتبطين بخناقه مع الجماعه فوق شباك.
0: ايه مظبوط معك حق، بس لايك هون ابدا هون ابدا. فاذا يا اخوان الخناقه بكره، وبكره يلي بده يخانق بيجيب معه عصايه سنديان، الزعرور ما بيسوى، البعكور ممنوع، وبيجيب معه تذكره الهويه.
5: كلنا بدنا نخانق.
2: انا ايدني من هلا.
0: ولما انت عم بتقول بدك تخانق فوق،
2: يا خي انا بطلع بفتح المشكل فوق وبنزل. شو
0: ايه هيك؟ ايه
4: اذا مضيت الليله على سلامي
0: ما راح تمضى، اسالوني الي
3: بدنا نخانق.

0: إذا هن متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا أنتوا إذا أنتوا غلطانين بيكونوا هن مش متفقين. يا لطيف الأدب العربي شو عويس.
1: مش عم تفهمها؟
0: لا أمل بذلك.
1: إيه بلاها دخلك بلش تروق البلد؟
0: بتروق بتروق. هلأ كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضين لحدا.
1: أنا هي لك أنت ما بتعلق مع حدا.
0: لا مبلا أنا بعلق أنا والمراية. ليه واحد سرسري أنا؟ شو؟ ولا كلمة عم بس ولا كلمة ليه؟ والله آدمي حابسه بهالمراية بتمرجل علي بسبه صحيح بيفتح تمه بس ما بيسترجي جاوبني وساعة اللي بدي ها ضبه بجيت.
1: لأنك واعي ولأنك ضايع قاعد معي وقاعد بالمراية والغربة قاعد فيك.
0: ياي شو عندي أشغال. بتعرفي شو كانت الدنيا وحشة بلا شعر الشعرة أناديل الراحة بليل هذا العالم.
1: أول ما شفتك عرفتني على حالك بيتك الساحة. رح تسمح لي الليلة أقسمك بيتك؟ غريبي وغريب اجتمعوا.
0: ولو بيت الضيق بساع ألف صديق كيف لو كان البيت ساح. أنا من هون لهون وأنت من هون لهون أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي.
2: كنت مثل هلأ تفتح الشباك وتسهرني.
3: كان مثل هلأ يفتح الشباك ويسهرني.
2: عمروا بيناتنا حيطان
3: الغايم طفي النجمة
2: دبلة الورد بالمزهرية
3: ردلي محبس الخطر.
2: بغني لك وهالليل بيغني معي وبتخيلك فوق الدرج عم تسمعي ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق بلكي يا ايام العتيقة بترجعي.
3: لا انا ولا انت عدنا راضين نيناتنا الظاهر علينا مغيرين. هو الحكي هو العتب هو الزمان ما عاد هلأ فيك تعرف ذنبي.
0: اتفضلي روبصوا الله وكيلك بديت الحفله.

0: ايه ويا غندور بدي راجب نعمان ينهين بالساحة ينهين.
1: لك علي وديه على بيته مكسر.
0: هيك كتير زلم كبير وما بيحمل.
1: طيب شو فكرك بدي ملحس له؟
0: لازم ياكل قتلي وما يقدر يستحصل على بور.
1: هيدي شغلة بتكلف.
0: وتكلف شو التسعيرة؟
1: كل قتلي ولا سعر.
0: ايه
1: الكفوف بسعر والخيزرانات بسعر ونتف الشوير بسعر.
0: فإذا أجد لي إياهم كلهم.
1: إذا أخذتهم كلهم بيطلع لك لابطة ببلاش.
0: وبدي توقع له الطربوش.
1: توقيع الطربوش هيدا إكسترا.
0: لكن ندفع إكسترا.
1: فإذا اتفقنا.
0: ويا غندور بدي ضربة كفك تفقع مثل المدفع رقبة راجل اللي بتلمع.
1: علم حاتم إلك غير ما تسمع صوت كفوفي من الساحة لبيتك تسمع وما تدفع إلا ما تسمع.
0: إيه ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
1: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. وهيدا شو؟
2: هيدا شيش.
1: هاي هاي هيدا بيجرح
2: اوف كورس.
1: وهودي شو هاللي لابسهن؟
2: هودي كفوف البوكس.
1: هاي هاي الضربه بتفدغ
2: اوف كورس.
3: يا ابو حلقه حاتم بو شهيدي الا الاحترام اليوم. وانا بتعرفني ما بحب الاذى. دبر لي انت بمعرفتك.
2: فهمت عليك.
3: وعلى قد القتلي بتكون الدفعة.
2: شو رأيك بشي بوكساني على الملوج وأزرق؟
3: مش كافي. البوكسر كيك البوكس خناق فرنجي ما بيعمل بالبلد ضربي.
2: طيب شي ضربة كاراتيه وأعمل له فركوش جيدو.
3: يا ابو حلقة افهم علي، جيدو لعبة يابانية. بدي دبر لحياتي مش قتلي فلكلوريجي،
2: شي قتلي وطنية بساحة البلدية.
1: هاي هاي
3: وبدي توقع له الطربوش.
2: توقعت الطربوش هيدي وين مكان اكسترا.
1: هاي هاي هاي
2: رح دبر لك عصاي تكسر كسر.
3: وما تنسى الطربوش. ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
2: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا.
4: نعم معلم راجي. عمر
5: عم بستفقدك.
4: بعدك سهران بي؟
5: واجبات زيون، كنت عم شقة عائلة مسطورة.
4: يا الله يعطيك العافية.
5: تفضلي لعنا.
4: هون أريح لعندك ولعند حاتم. هيك على الحياد.
5: أي حياد؟ ما أنت اللي حركت المشاكل.
4: اختك تلجي حمستني ضدهم. بس أنا شفت شهيدي لقيتها حلوة.
5: كيف بدها تكون حلوة وبي حاتم؟
4: شو دخل بي؟ ابنك بحبها.
5: يحبه الحب. بيقول لي بالي أعمل له شي فلق بلكي بيصحى.
4: ابنك إنسان بحب. بلدكن هيك بتعمل بالناس اللي بحبوا؟
5: يحب عن عقل؟ يعني بدك الواحد حي الله يدب حاله؟
4: شوف مرات الإنسان بيتوهم إنه حب، بس إذا حقيقي ما بيغلط. وابنك مش غلطان.
5: ولك يا عمي بطل شغله وقال ما بقى بده إياها. بس كذاب. أنا بعرف الأشياء بيضلوا قبال بعضهم بهالشمس. أخ لو في إنقل هالبيت لشي مطرح تأخلص من حاتم وبنته.
4: ليش الحب يا معلم راجي؟ أرض أو بيت تتفل منه تبعد. نحن منهرب وهو بيلحقنا بتيابنا بقلوبنا بعينينا. وكل ما بعدنا كل ما صار أقوى.
5: طيب قولي لي شو لازم أعمل تخلصوا منها؟
4: بدك تخلصوا منها؟
5: نعم.
4: يجوزوا إياها.
5: هيدا اللي مش رح يصير.
4: لا
5: مش رح يصير أبدا.
4: لا
5: وإذا صار أنا بدي أتجوز كمان.
4: إيه

0: يا أهلي ميسرين، إلكن عندي عطف خاص. قصة بريق الزايد منعرفها. راجي وحاتم اختلفوا وتشكوا على بعض. غندور أبو حلقة أخذنا إفادتهم ووقفناهم. مين شهودك يا راجل؟
1: زيون.
0: مين شهودك يا حاتم؟
2: زيون.
0: زيون اللي ستة من كحلون؟ عرفتك، عرفتك وبعرف ستك. انت وراجي وحاتم؟ يا بي ملا ثلاثه، يا بي ملا ثلاثه.
3: انا طالع لعند ستي وكان عرس بنت خالتي وتعطلت سيارتي بميسرين.
0: وتخالتي ونعمين المكانسيين حلدين ما صلح لك السياره، خربطت البلد. انت من ستك مش كنجيه.

0: هيك لك انت.
1: سيدنا انا مش بقصدي وحياتك.
0: بعرف بعرف مش بقصدي قتلتيهم
1: وخايف اشهد مع حدا حتى ما زعل حدا.
0: انا مطلحك ما بشهد.
1: وشو بعمل؟
0: راجي وحياتي مقلن 20 سنة هاي بيخلقوا سبب حتى يتقتلوا، ولما عرفنا انه رح يجوزوا ولادهم طلعنا صيفنا، قلنا بكره بيروحوا يا ريت ما صيفنا.
2: يا سيدنا نحنا معنا الحق.
0: بعدك يا راجي ملقط لي بالحق، تعيش وتاخد عمره وين بعد في حق الله يرحمه. اللي بتريدوا تصالحوا
2: مثل ما بتريد،
0: ومين اللي بيبدا بالصلاح؟
3: انا.
0: يا أهل العروس، بما إنه العريس هو الرجال والرجال على هالغلا ارتفع سعره صار نادر ما يلتقى، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
0: يا أهل العريس، بما إنه العروس من الجنس اللطيف واليوم القيمة للستات، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
0: طيب اعتذر أنت يا نعمان لشهيدي.
4: ولا بقصف عمرك.
5: سيدنا ثبت لعمتي.
0: لك عمتك لازم تنسب.
4: ايه الله يشد الظهر فيك.
0: سب لك ايها شهيدي احلى ما نسبوها الغضب.
4: ايه فهمه فهمه،
0: عمره ما يفهم بكرة بيندم.
5: اندم.
0: وانتو شو خلص قتلتو؟
3: قتلنا.
0: والعريس والعروس؟
3: قتلنا وزعلنا.
4: خلص سيدنا خلص.
0: يعني ما بقى للصلح مطرح؟
3: لا.
0: هالعرق انا لقيت الحل.
2: فضل.
0: بما انه انتو تزعلتوا وما بقى للصلح مطرح وشهيدي صبية حلوة عم تكبر وانتو مختلفين، وبما ان حاكم صالح والحاكم الصالح دايما بيلاقي الحق لمصلحته ومصلحة الحاكم فوق كل المصالح، لقيت من المناسب اني انا اتجوز شهيدي.
3: سيدنا
4: صبي روح.
0: ايه نعم ايه نعم، انا اعزب لطيف وبقدر الجنس اللطيف، وشو بني املك وعز وجاه
3: وشباب.
0: سمعتوا؟ شباب شباب.
4: بس
0: اعرف اعرف شو بدك تقولي. اول ما تقولي انا كبير قولي اصغر من الاعضاء الاختيارية بتهون الشغلة. يلا انا رح اخد شهيدي وانتو اصطفلوا، تتزعلوا تتراضوا انا ما دخلوا. جمعت الشيء ناوروني ساحة ميس الريم، بدل عرسي بميس الريم، جاي اخد عروسي مثل فرسان الكتب، وبدي زيون تكون وصيفة الشرف، وهتخلوها تتحرك من هون، مش رح تهرب كحلول. هابروني هابروني
3: عرسنا.

0: وقع الحزن بمي سرين والعشاء تفرق، زينة عرس بمي سرين والعشاء تفرق، شدوا كتير انقطع الخيط وصارت العتوبة بكي، حتى الناس اللي ما بيحبوهم سكتوا وانكسر الحكي.
1: يا ناس حامل زينة وعم بتقول اشياء حزينة،
0: مرات الزينة بتحزن.
1: اذا هن متفقين بتكونوا غلطانين،
0: واذا انتوا مش غلطانين
1: بيكونوا هن مش متفقين.
0: وقليلي كنت محسبة حزورة لعبة، تاري فرقت شخصين بحبوا بعض،
1: وقعتنا كلنا بالظلم.
0: شفتي انا ليش بقلك الشعر بيهون الاشي؟
1: وهاني
0: بتهون بتهون.
1: انا مش رح بتهون عندي، ولا رح اترك من هون الا ما ترجع شهيد النعمان.
0: دخليك ليش مرات الواحد بيكون برات الشغلة بس بحس حاله مجروح؟
1: انا هيك ما وقع ظلم على انسان بهالارض الا وحسيت حالي انا اللي انظلمت. او لك فيي استعمل هالتليفون؟ تأخرت، بيكون بيل ستي انشغل علي. شفلي تشويح.

0: الو الو الو شلهوب اعطيني كحلون
1: الو الو كحلون ستي

0: رسالة من مختار المخاتير إلى أهل ميسرين وإلى شهيدي ابنة حاتم أبو شهيدي خطيبته التي استلمها من نعمان ابن راجي تحية وسلام. أيها الأحباء، تعلمون أنني أنا صهركم العتيد، فلا أمور المخطرة تشغلني ولا قضايا الدولة. كل تفكيري عندك يا شهيدي، وحابب انزل اسهر تحت شباكك بس لو مخاوفي رشة. لذلك انتدبنا عنا حضرة الشاويش النشيط على رأس أوركسترا مسلحة ليرقص ويغني تحت شباكك مثل فرسان العصر الرومانتيكي، وكلفناه وضع تقرير مفصل بكل اختلاجات عواطفك الطاهرة وإيداعنا النتيجة لينشرح خاطرنا. باعت لك بوصي مع الشويش.
1: قال ما بدأ
0: فإذا اكتب تمنعت عن التقبيل.

0: حاتم، وينك يا حاتم؟
1: شو هالعياط؟ شو ما قريت الارما ممنوع التزمير؟
0: من امتى؟
1: ولو يا معلم راجي، من امتى؟ من يوم ما صار هون بيت خطيبة معلمنا.
0: دخلك؟ مش انت قبل شوي كنت نازل غناني ورقص انت والافندي؟
1: بس نحنا عم نرقص بوظيفي، معنا امر خطي بالجبيك، عم نتشخلع بمهمة رسمية.
0: يعني حضرتك شوي شو مطرب ورقص؟
1: يا معلم راجي، يلي بده يضل مرتب حاله بده يعمل كل شي.
0: قرب خي حاتم قرب.
2: ايه الله يسامحنا، 20 سنة عداوي، غلطنا بحق حالنا وبحق أولادنا.
1: ايه شو مبين عم تحكوا مع بعضكم؟
0: بدنا نتصالح.
1: اسم الله اسم الله، شو على خاطركم؟ انتو بدكم تتصالحوا، نحنا ما بدنا نصالح.
0: انتو شو دخلكم؟ نحنا بدنا نسقط الدعوة.
1: ونحنا ما بدنا نسقطها.
0: هيدي أول مرة بسمعها، السلطة ضد الصلح.
1: ايه صار إلنا مصلحة انكم ما تتصالحوا. ناسيين انتو انه في حق عام، وانه معلمنا مختار المخاطير هو الحق العام، وانه الحق العام بده يتجوز شهيدي.
2: ايه وليش نحنا تحت امره؟
1: كيف سمعني؟
2: بدنا نجوز نعمان لشهيدي.
0: طبعا
1: وكحيتي
2: ما في
1: عشور هيك تتجوز بنتك لنعمان تتعمل شهيدي كنة راشي؟ ولاعراف مصلحتك بنتك بدها تصير كنة الدولة، انت رح بتصير عم الحكم.
2: بس يا خي الولاد بحبوا بعضنا رح يطقوا.
1: ويطقوا لك ان يطق معلمنا؟ اذا طق معلمنا بتطق البلد، بيطقوا القعدة الاختيارية، بيتلخبط النظام، وساعتها منين بدك تجيب اختيارية تتظبط الحالة؟
0: واذا البنت ما بدها؟
1: هي ما بدها، هو بده القعدة بدهن، ونحن المخفر هون كله بده.

0: زيون كأنك قاعدة بقلبي. أنا سيف المحبة مشاكلتي.
1: وأنت جانح المظلومين.
0: وأنا جانح المظلومين. شو ما قلتي قليل علي. جيت وعارف إني جاي ردهم لبعضهم، وعارف إنه ما يسليم ما رح تتصلح إلا إذا هزيناها بقوة. قلت رح أتجوز شهيدي حتى تتحركوا وتتراضوا مع بعضكم. وقفت حالي ربوء كرامتكم بتبين معكم. لك روحوا روحوا، مش رح تلاقوا مختار مثلي. بسلامة قلبي ألف مرة إذا صار لي شيء رح تتشرشحوا.
2: تعيش
0: راجل حاكم كانت طلعت براس وليدكم. أنا بهمز بس مريت بهبوي. انتبهوا ها. وانو نعمان ده هون نعمان.
3: يحو
0: نعمان يحو. نعمان هاتي ايدك لهم. هاتي ايدك هاو. الله يهنيكم ووفقكم. وعد خلوني شوفكم الا مجوزي. يلا بما انه زيون هي الحركة القصة، عندي جايزة الك تقبليها.
1: بقبلها.
0: اني اتجوزي
2: زيون.
0: نعمان رح يتجوز شهيدي. انا تعذبت وجيت، لازم يطلع لي عروس. انا رح ياخذ زيون.
1: بس انا
0: مخطوبة؟
1: لا.
0: مجوزة؟
1: لا.
0: انا مش مخطوب، اتفقنا.
1: انا ما بدي اتجوز.
0: وبهين عليك ارجع بلا عروس. لحقنا وعذبنا القعدة الاختيارية، خايف المرة الجاي يكونوا هرهر. وليك ليك نعوس ونعوس نعوس.
1: سيدنا.
0: نعم.
1: أقولك حقيقة كل اللي عم بيصير.
0: لك ايه، ما في حقيقة إلا اللي بتصير.
1: واللي بالبيت
0: بيضل بالبيت.
1: وشو قصة الريح بتقدفنا عزوقة؟
0: شو قصتك انت؟ الظاهر إلك قصة.
1: قصتي مثل كل القصص.
0: قولي.
1: بنت بتحلم من زغرها بتحلم، والأيام بتمشي والحلم بيتهدم. جاني عريس قالوا مش حلو، جاني عريس قالوا مش غني، والتالت حبيته ما بعرف كيف. فرقتنا الريح وشفت حالي هون.
0: يا زيون قصتك انت والريح قصتنا كلنا. انا وصلت وانطلتك بس انت دايما بتتأخر.
1: تأخرت عليك؟
0: وصلت لعندي مأخر.
1: مش ذنبي.
0: بعرف هيك بدها الريح.
1: وانت بتعذر.
0: والقعدة بردوا، نيمون العمر على الكراسي. أنا رح أرجع أصر وبقعد انطر لحالي، وانت بدك كملي مشوارك عكحلوه. يا هالي ما يسريم تتهنوا بالعرس.
1: سيدنا.
0: نعم.
1: خليني عماني صلح للسيارة.
0: تكرم. ندهو نعمان يصلح للسيارة. خطركم خطركم.

0: خلص الموسم، بنت خالتي اتجوزت وسبقني الفرح.
1: بيسلم عليك نعمان وقال اليوم عرسه مش قادر يصلح لك السيارة.
0: شو؟
1: ايه هاي شو؟
0: كيف يعني؟
1: هون هاي شو؟
0: طب شو بعمل؟
1: ما بعرف.

0: يابا ليش السيارة معورضة بالطريق؟
1: صار لزمان معطلة ما قلتوا شي، هلأ فقتوا؟
0: كان في شي أهم، هلأ خلصت المشاكل وفضينا للسير. ليش معورضة بالطريق؟
1: كل هالمشاكل تجوزنا نعمان على أمل يصلحها، ونعمان طلع مثل غيره بس نيل مطليبه نسيني.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: أنتوا برفقة راديو كوكبة.

0: المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

أوصيكم بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: أنا ماريا عبيد من البرازيل عم بحكي، أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب وبتاخدك لعيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضم شوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب وبتتعاهدوا الدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب بس

لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفها شغب.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السماء وهبي تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السماء منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.
1: هنا راديو كوكب.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.
2: ماذا علمك حب؟
3: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة

0: هنا راديو كوكبة.
1: كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
2: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن

0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: أنتم دوكا راكم تسمعوا راديو كوكبا.
3: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
5: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
4: You are now listening to Radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

Aman. Aman. Şu rakı pedni. Aman. Aman.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مهلك احسن ما تخلص اوان.
1: يسلم نيتك.
0: يلا قاوم هاي خيل جميل كمان.
2: زرت ريت.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون حسين.

0: ألو معلم سمير، أنا الخياطة نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطاني والزرار على الصندوق، إذا ممكن تشوف لي إياهم. موجودين؟ طيب أميني تحفظ لي هون عندك لأرجع. إيه وبيكون أحسن كمان. ممنونتك. درويش؟
1: نعم.
0: إذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة،
1: إيه؟
0: أنا بيتي واسع ممكن أجر أوضة.
1: كتار عم يسألوني، ليه ما قلت لي من الأول؟
0: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني، بس ما بدي أجر من مكان.
1: إيه؟
2: مادموزيل أنا عم فتش عودة، ممكن تأجروني إياها إلي؟
0: إلك أنت؟
2: أنا وحدي، لا قدامي ولا وراي. بظهر من الصبح أنجا أرجع المساء عندي.
1: إيه درويش مثلي مثل وزن نجوى، درويش مثلي أنا.
0: طيب بس بدي أسأل أختي بالأول. على كل تنسى وبناء درويش بدلك على بيتنا.
2: شكرا مدرسي، مع السلامة.
1: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
2: درويش؟
1: نعم.
2: هي واختها ساكنين لحالهم؟
3: ايه بس انتبه اوادم تا يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
2: ولو يا درويش انا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام؟
3: بعدين انا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
2: لك عيب لك يا درويش، انا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، انا بيني بيك اشياء.
3: طيب باردون، بس بدي اسالك ليه بدك تستاجر اوضه وين كنت ساكن قبل هلا؟
2: كنت نايم عند واحد صاحبي، بس بيظهر اخر مدة صار يتضايق فيه.
3: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
4: لحظه ست ملحم، تاكلت كفايه درز هالقطعه اللي بايدي بس.
5: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كثير مستعجله.
0: والله مشوارها تعي.
4: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقيه الموديل.
5: يعني هالموديلات السنه شي بحير رأي. تعي حبيبتي ساعديني بتنقيه الموديل.
0: تكرم يا جارتنا.
5: الله
0: يسلمك. بس دقيقه ترتاح لي شوي.
5: ايه طيب عيني.
4: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختك. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
0: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضه. لا بعدك من ساعة ما رحت أنا على السوق أنت عم تفتشي بهالدفتر؟
5: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحالي برسالة. أنا عجبني هالموديل هيدا. لك طب
0: تشوف
5: شوف تنشوف حلو.
0: إيه بس انتبهي ست أم الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
5: صحيح.
0: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك إياه أنا امبارح.
5: إيه دخلت نسيته.
0: هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوص الشقفه اللي جايبتيها انت برح لها الموديل.
5: منيح لك يا يعني الله ذكرنا على الله. قومي اعملي معروف وخدي لقياس. تعرفي شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
0: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
4: ست ملحم.
5: نعم.
4: انا عندي تبقي على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغير.
5: قلتك هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لقياسي من المره. يي علينا اكيد اجت شي زبونة تلهينا هلا.
4: خليكي بشغلك انت يا اختي انا بفتح.
2: نهارك سعيد.
4: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
2: جاي شوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
4: أي أوضة؟ نجوى؟ أنت محكي العام بخصوص أوضة للأجار؟
0: إيه مزبوط، الأوضة الفردوية اللي ما تخلى من برا، فرجيها.
4: تقصدي هيدي الأوضة يعني اللي برا؟ طيب ليش ودك تأجريها كأختي؟
0: ما هيك رايحة ديعان ومش عم نستعملها كأختي، نستفيد من أجرتها شو رح نخسر؟
4: طيب مثل ما بتريدي. تفضل يا عم تشف فرجك على الأوضة.
2: أنا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
5: تفضل. كثير منيحة.
0: هاي خلصنا.
5: يسلموا دقيتك.
0: إن شاء الله بكرة الصبح بفصل الشقة.
5: شكرا. بس دخلك بدي أسألك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني، بوافقكم أنتوا تأجروا الرجال معكم؟
0: ما هيدا الباب هلأ منقفله بالغال. ايه؟ بصير المستأجر يفوت ليا من برا.
5: إلى باب خارجي.
0: ايه إذا كان هيك معلش كتير منيح. تصور هو فايت ظاهر من هون لك.
4: يظهر الأوضة عجبته كنجوى. اتفقي معه للعام.
2: إذا ما عجبتني الأوضة بتعجبوني أنتوا يا بنتي.
5: شو شوفي عينه رفيعة أخونا.
2: متأسف يا أختي، هالتهمي مش اللي أنا غلط.
5: لا لا يا حقي أنا ما بيني شي عدم المؤاخذة، لايك أنا بحب اتولدن كتير. يا أهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
2: اسمي حسان يا أختي، حسان. قديش بدكن أجار الأوضة؟ مع العلم أني أنا رجال إجباري.
0: إجبارية على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
2: أنا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخمس معاملات الناس بالسرايا، باخد إجرتي منهم سمحة نفس.
5: يا عيني، صدق ما أطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالإذن، تركت الطبخة عم نعرف أصلا شو بكون صار فيها.
0: اسمك معي
2: حضركم.
5: بكرة تفصلين التغيير مش هاي؟
0: تكرم عيني. الله يكرمك. تبقي تعي سلينا.
5: ايه ولو الله يسليكم برحمته، بس أخلص شغلي بيجي بديش عزيمة.
0: يا أهلا وسهلا. تفضل تفضل يا عم تفضل. قلت لي وحدك ما هي؟
2: وحدي وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الأرض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
4: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
2: والله يا بنتي الإنسان لما بيقصد بيطلع بإيده يشتغل كل شيء. أنا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البور هذه.
4: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، أنت أكبر مني والقرار النهائي إلك.
2: أنا بنيكم بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
4: ولو يا عم، اثنين خيات يتامى قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
0: طيب يا عم، هلأ نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجار.
2: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم إلا تكونوا راضين علي كمان.
0: وما أنه هلأ نوجدت عنا ترم الظهر، شو رأيك نتغدى سوا؟
2: للحقيقة يا بنتي أنا جوعان، وخليها تكون افتتاحية المعرفة بيناتنا الخبز والملح.
4: وهي أنا فايتة حضر الغداء.
6: جهزي عن جديد بيظهر؟
5: نعم؟ ايه؟ ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
6: ايه فيش مين؟ يلا رجعي عبك بيك طروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
5: ايه؟ إذا ما كانش في مانع نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك انتبه، هالأيام غير هك الأيام، تعرف بدك تجيب لي صيغة تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل، شو تعمل
6: هاي؟ هاي عم بلش تاخديها عن جد الكي. روح عمي روح، انتو نسوين مثل الجيش ما بتهتسوش الا بالغربة لي بس.
5: وليش انتو رجال هالديوك خليتولا شي لهالدجاجة المعطرة؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة.
6: عم تقلك روح يعني، أخذتك عن شغلك بغديناش روح.
5: لطيف يا لطيف، شو صغير عينك دايقة. ايه حق على فوق على فوق، هات لك شي 300 ليرة بدي سدد لحساب القديم الخياطة.
6: نحن اللي منقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة. ايه خاطرك
5: قلت خاطرك.
6: أجيب المصريات.
5: ايه
6: لا ما شرقي يا ست. بش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي.
5: ايه
6: وبيفضل معك
5: للمستقبل. ولك يعطيك العمر الطويل الرب.
7: لا لا يا ابو ملحي، مش كل الدوق مثل بعضها. الدوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاج يتنقوا دماغه وعلى ذوقه. يلا باي باي. بدك شي من خياطه؟
6: وصيلي على شرويل مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري، كيف بتحول غوام العبسي لبسمة؟
2: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب. يا كريم
8: مرحبا.
2: مرحبتين، اهلا وسهلا.
8: شو عم تعمل ها؟
2: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
8: مين مأجرك اياها؟
2: الخياطات اللي شو.
8: وقديش مأجرينك اياها؟
2: والله بوقت الحاضر سمحوا لي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
8: ومنين معهم حق ياجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني اياها تشوف.
2: لك يا خي عم بقول لك سمحوا لي اقعد فيها بوقت الحاضر، يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا.
8: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار، اعطيني اياها تشوف. هيك
2: لك يا خي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
8: نعم حضرتي صاحب الملك، وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
2: طيب اسالهم للخياطات.
8: طبعا بدي اسالهم. شو فوضى الحكايه فوضى.
2: الله لا يعطيك عافيه، خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
7: اسم الله عليك يا خزن عين، ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
9: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا، عشره عمر نحن وياها.
7: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس، هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
10: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
7: ايش خلي عنك حبيبتي، خلي عنك انا بس. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار؟
8: لا والله جاي اشوف شريكتي بالملك. يعطيكم العافيه.
10: ايه زيدك عافيه عم منصور. تفضل.
8: لا شكرا مش مطول، سؤال ورد جوابه.
9: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك، مين يعني شركتك بالملك؟
8: انتو انت واختي، ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف؟ بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبداً أبداً، طلعتوا عليها الشرط؟
10: مظبوط عم منصور، بس نحن سكنناه بالأوضة شفقةً على حالته مش بالأجار.
8: لا اسمحي لي، هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
7: طيب دخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار، شو فيها شو صار؟
8: صار كتير يا ست الملحي، أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكوى وإشحتهم من الأوضة.
7: وليش مضيق عليك كتير؟ حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
8: لا مضيق علي كتير يا ست الملحي، مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة؟
7: لك شو تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
10: طيب بسيطة عم منصور، ما تزعل من اللي يخلي الأوضة.
8: إيه هيك؟ وإلا مضطر قدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
9: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله.
10: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
9: ما بيقدر يطلع حدا، بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
10: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
7: بسيطة يا طانت بسيطة، أنا عندي رأي، إذا كانكم شفقنين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
9: حق معك ست أم الحين، إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
7: تعرفوا ليش؟ لأنكم إذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز يعني، بجوز يتمنى، أو بجوز يدعي إنه مهجر، وأي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالأيام.
10: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعه.
9: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدينا هالأهمية الكبيرة؟
7: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا بتاعني معروف.
11: تكرمك.
7: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
1: خي ام الحين الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رايك فيهم؟ منيح ما هيك؟
12: منيح بس ولا اشرف من هيك بنات. ليش في شيء؟
1: ما في شيء. لكن اذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبرني وحده منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحده منهم؟
12: الله هلا خلك درويش خلينا
13: بدك شوفك عمي ابو ملحي.
1: ها هيدي وحده منهم خي ابو ملحي.
12: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
1: هي ما هي اللي خي ابو ملحي الا ايه الله يخليك الا ايه.
13: انا طالعه على البيت عمي ابو ملحي، بتحب توصل لها شيء معي لست ام ملحي؟
12: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطه انت واختك؟
13: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
12: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
13: بدعاك عمي ابو ملحي بخاطرك.
12: مع السلامه.
1: الا
12: قبل
1: لك
12: روح
1: لك مشك دمه وكسرت ايدي على عكسك وقال لك ادلع انا وما كنت ادلع لما كنت ادلع يا ابني لك روح انا كم معروف
12: ولا شو بدي اقول لك زلمه؟ شو بدي اقول لك؟
1: انا بعرف شو بدك تقول له. بعد ما وصلت لك من التم كنت الا انا بعرف قيمتهم.
12: وصلت اللقمه للتم؟
1: ايه
12: يعني ما عادش ناقصك الا تبلش باللعوسه. يا
1: لا لا ما بدي العوسه بدي
14: فنجان قهوه مستعجله درويش.
1: نعم قول بلا قطع لنا حديثك كل النوم.
14: وشي هيدا؟
12: روح روح لك قصدي
14: ولا كل شيء. المروي يا جاك
12: شو؟
14: ايدي بزنارك. في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
12: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
14: وبدي بيع كل شيء بنملك وفصيل سافر من هالبلاد وروحه بلا رجعه يا رب.
12: كروك كروك كروك ليش كمنصور؟
14: ليش؟ شو بعدي بملكه هذا لهالبيت اخي ابو ملحي؟ الحمد لله كانوا مالكينه اثنين بنات، اجا واحد تالي يشاركهم بالملك.
12: تقصد هذا حسان مش هيك؟
14: نعم حسان يا سيدي. قدمت شكوى تشيله من هالاوضه، صار الي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
12: ليش بدك تشيله من الاوضه كمنصور؟
14: كيف ليش حي ابو ملحي؟ ما بكره بيثبت اجري بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك. وساعات لاخذ لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحضرتك جنيبه.
1: ليك وينه رجع اوضته اذا بدكم تحكوا؟
14: اخ منك اخ. وينك يا حسان؟ حسان قرب لهون تشوف قرب.
12: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته بشي كلمه بزعل منك.
14: أخ
1: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي ابو ملحي.
12: الله يحفظك. كيفك يا حسان؟
1: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
14: لا ابو ملحي الله معك بس الي انا له. ايه هاو شو هالنصبات اللي حملوه؟
1: كم نصب التفاح وخوخ بدي نبلهم ونصبهم قدام الباب.
14: ما بسمح لك تنصب شي ابدا. الارض ارضي والبيت بيتي وجنين جنين.
12: ولو كمنصور ولو الزلمي بده يحول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش قابل.
14: ما بقبل ابدا وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجني.
12: وبعدين يا خي منصور هالارض هيدي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
14: واذا من ضمن الاجار؟
12: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صار له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك عم يجملوا عم مش عم يخربوا. روح يا حسان روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
1: الله يحفظك خي ابو ملحي خاطركم.
14: اخ ملكي رزقي وقد منش اتصرف فيه مثل ما بدي.
12: طول بالك
14: خلص خلص الا ما بيعوش من كل هالدنيا.
1: تعرف حي منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حي منصور حتى تلقيهم؟
14: شو رايك انت التاني؟
1: ايه بكره بس استلم ملكك. ايه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النصبات معهم. انت اتبعهم واحرقهم.
14: تعرف؟
1: شو؟
14: ذكي.
1: ايه اللي توحمت على واحد ذكي
14: يا سبحان اللي خلقك.

0: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنينة كيف صارت حلوة هاي؟
1: الله يعافيك يا ست مرتي.
0: ألف جيتها.
1: أنا وعدتهم للصبايا
0: إيه؟
1: بدي حولهم هجنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
0: ولك إيه إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
1: هلا جبت معي كم نصب التفاح وكم نصب خوخ، بدي أنصبهم هون قدام البيت.
0: يا سلام يا سلام، شو انك ايه جميل ابن حليل. سدي تعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
1: يا حسرت علي مني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
0: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
2: صحيح؟
0: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: مين لعم حسان؟
1: الله معك يا بنتي.
2: اهلين.
1: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. اول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعاطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
1: مطولين كثير على لطف الذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
2: ايه تفضل ارتاح عم حسان.
1: ايه
2: تفضل.
1: تشكر يا بنتي. الله معك ست ملك.
0: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
2: وراح اعمل لك فنجان قهوه هلا بجنني.
1: تسلمي يا بنتي تسلمي.
2: ايه ان شاء الله مرتاح بجيرتنا عم حسان.
1: والله مرتاح بشوفتكم وبجيرتكم يا بنتي.
0: يا عمي شو الحكي، صحيح انه الوردي بتشبعش بس بتطيب هيكي.
1: خير ان شاء الله.
2: هاي الوسطة جي من زمان ما تنصبنا.
3: الله مع الصبايا الحلوين.
2: أهلين.
0: أهلين.
3: أهلا. مكتوب نصوقر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
3: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون إذا بتريدوا.
2: إيه تكرم عينك.
4: شكرا. أكيد أكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
2: أكيد. من فين لغيره بالبرازيل؟
0: ليش أنت عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
2: إيه طب. سافر من 10 سنين.
0: ايه.
2: هاي تاني مكتوب يصلنا منه.
0: طيب وليش بيعتوا بواسطة السفارة؟
2: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
4: مجدة حوالي بريدية حوالي ب25,000 ليرة.
2: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
4: خبير.
2: شفتي ايه. ليش بيعتوا بواسطة سفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو انت حنون يا خالي يا حبيبي.
4: شفتي يا أم الحين الله ما بيبلي تعيني.
0: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدني وجوه اعتابت ما بيقول.
4: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
2: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضه، وفعلا ما رح ناخد منك اجاره.
1: تشكروا تشكروا يا عزيزي، بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
3: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
4: يي عدم مؤاخذه، ولك معلوم حلوين تكرم عينك لسوق بس شو معي. هاي 25 منيح.
3: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه.
4: ان شاء الله.
3: خاطركم.
0: مع السلامه.

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتحي له لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحي له ولا تصغري.
1: ما رايح افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شي مني خيب ملحن؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا ناطرة.
2: الله معك خيب ملحن.
0: اهلا الله يحفظك.
2: كيف صحة؟
0: خط شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى ابقى الزريعة منه. بس المشكلة انه ما عندي عدة افعالي.
0: معلكش انا بعيرك عدي من عندي. بس بدي اسألك. شوفتك خبير بالزراعة. ممكن اعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا؟
2: تكرم عينك. انا بدي خدمة لك خيبه منك.
0: لا يا اخي لا. عادش بترابه كل شي بحسابه. تقبض اجرتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتي معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحم عليك ما تخافي ما تخلي لا جنينه تغاب من جنينه ولا جنينه تغاب من جنينه.
0: على كل حال تعتال شم البركي انا بكره بسيادك.
1: حق اطمني ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحم بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول نحنا مش من زمان نعرفهم بجيرتنا بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيل
2: صحيح. بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بيلا
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان. شو البنت وشو الصبي؟ الميدان الكفاح واسع قدام اثنين والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف ليك منكون بسيرة منصير بسيرة.
0: هات
2: كان عندي خي الله يرحمه
1: خي شو ترتاحي
2: يكره البنات كتير. وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا
1: وليش هرب من البيت تخيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحم كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: يا لطيف يا لطيف شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت
2: اجي بنت. نعم ست الملك.
0: لا, لا لا لا
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر مدري شهرين ما بتذكر مظبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية. تتذكرك يا ملحم نعم؟
1: ولك ايه بتذكروش لك ايه بس هديك قادرة هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لمن عرف انه اجا بنت. ايه كفي شو عيد صار بخير
2: يا ستي. ما لا انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت. ساعتها دب الهامبر كابو وصار يندر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صابر. ايه بس اللي تكون بالرحم كان تكون
0: خلص
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصر بنت. وديك وش الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا له 20 سنة. أنا بقول أكيد أكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقلية خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته لشو بده عيش؟
0: قولتي
1: على القليلة بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ إنه بيصرلوش يتداوى.
1: وشو بدي يتداوى تا يتداوى كابو ملحي؟ مين بيعرف بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان. على كل حال هذا خيا الله يرحمه بس هذا حظه بالحي.
0: ايه صحيح
2: معك حق صحيح ست ملحيم هذا حظه بالحي. يلا تأمرني بشي غير خيبه ملحيم؟
0: شرب في جاي قاولة
2: لا لا شكرا بدي روح كفي ارتاش بكار البركي. يلا قطر
0: قلت لك بكره الصبح بروح تساعدك فيها البرك.
1: كيف كيف كيف ان شاء الله بكره بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: معلكيش لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي
0: لراسك. بكره بلبس تياب الشغل وبروح بشتغل، بدي صار لي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ايام جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش اخ يا ايدي واخ يا اجري واخ يا ظهري واخ يا خلاصري وهلو ما
0: جاي. لا مش راح اقول اخ ولا ايه.
3: منيح هيك يا منصور؟ هيك راح ليها؟
4: ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منك؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوك ببلاش.
3: اه ما يشتري شو بعمل لك؟
5: اسمح لي ارتاح شوي يا درويش؟
3: ها؟ ها عاد ارتاح، اهلا وسهلا، شو راح تقعد على ضهري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطة؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب لهم مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله، ان شاء الله يكون في بقلبه حويلي كمان مثل العادة.
4: ايه يلا. حويلي ورا حويلي، وحضرتكم ساكنين ببيت بيدفعوا نص سنة بهالأجر.
3: هلا يا زلمة، أنت إيه؟ ليه بلا ذوق بالمرة؟ إيه ليه؟
5: كيف؟ أنا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق. أنت صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي؟ قول.
5: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياهم.
3: لك إذا كان هن بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هن يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هن؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب.
5: لك روح يا ما قالش ليه تحكي اليوم.
3: الله يخليك كلمة كلمة، الله يخليك اسلك إيدك كلمة، خليني أقول لك كلمة. إيه الله يخليك.
5: قول له هالكلمة يلا.
3: هلا أنت ما طالع لحد نجوى الخياطة فوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص بتقلها لنجوى أو لأختها يكتبولي مكتوب وجيب لي إياه اطبعها. شفت كيف بيعمل البوسطجية اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني. عم يا غم لا لا بشرفك. إيه انت هيدا هيدا له الحق يعملوه موظف هيدا بوسطجي. ايه له الحق تصير هيدا بوسطجي. هيدا هيدا بوسطجي. ايه
4: شفت مالا فاوضة؟
3: ايه ما بيجيب لي الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصوبة كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للجنينة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى بأسس ريعة منها.
3: ايه يا عمي، البيت بيتك والجنينة جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لألك ولا لألي، الملك لالله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي انا، ويكون معلومك لك، إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايعته خلي يكون بعلمك إني لح ضلني ناحر فيك أنت وهالبنات، مش خليكم تعرفوا تتهنوا ولا لح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي أنا وترك البنات عجانين.
2: اترك البنات عجانين؟ أخ أخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلاء، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعد يا خي منصور، لو ما هني استأجر البيت كنت بدك تأجره لغيره.
2: اخ ما هي الغلطة الكبيرة، اني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقول لي يا خي؟ انا مش خي.
1: طيب يا صديق.
2: ما صديقك كمان، انتبه ها. لك
1: طيب انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه.
1: قديش حاطط سعر فيه حتى ندبر له مشتراك؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
1: لا يا خي انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تندبر له شغلة؟
2: جنينة ايه؟ ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن، منجيب خبرة، يجي خبير ويتمن.
1: يا عمي يا حل خيب وملحم،
4: ولك شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
1: خيب وملحم رجال حقاوي؟
4: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحم
4: تفضل
1: تمنى هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شغله يشتري.
4: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحم، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكل فايت ظاهر على الأوضة بينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لما بشوفه حامل هالمعوي ونازل لكش بارض.
4: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبسط، اول عاخر زلم عم يركش لك الك مش نايتك.
2: الي انا شو الي خي ابو ملحم؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه هو وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين خي؟ خلص يا خي بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
4: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 300-350 ألف ليرة بس.
2: بحياة الله يا حبيبي. لا والله مخمن وعليك الدلال يا عمي. بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها؟ انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا
4: يا خي. انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش بغيرك.
2: ايه
4: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
2: نعم.
1: ب400 ألف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي، مش بس بيمشي بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع ال400 ألف. بس وينه؟ عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسر.
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسر. بتقبض ال400 ألف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شيء
1: يا سيدي. ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين؟ من هلا لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
4: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بدك تلحقها.
2: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك هون تشوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشرة. خطرتك.
1: شايف خيب ملحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
5: مش عاجبين مكانه خي حسان. انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش،
1: ايه
0: شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمه؟ اجى زبون بده يشتري البيت.
0: منو هزبون؟ منو هي؟
1: ما بعرف، بس بعد الظهر رح يطل صوبه.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب شفافه، قال اكثر من 300,000 ما بيسوى.
0: 300,000؟
1: اه.
0: شو ما بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمه ما قلت لي قديش بدك انت؟
0: على كل حال اذا عاد رجع لعندك بعد الظهر او عاد شفته قل له باقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا كثير كثير هيك على مصروفي.
0: وبتقول له كمان انه السنسر عليه هو، انا ما بدفع قرش سنسره.
1: كيف؟ انا شو بيطلع لي؟ علقت لك الاعلان عندي. ايه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش، ما انا عم نفعك دائما رايح جاي عندك. اعطيني فنجان قهوه على حساب هلا. يلا
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوه؟
0: ولو
1: لا خلي لا، هاد هيدا اعلانك، روح حل عنا روح.
0: اي كلكم ضدي كلكم ضدي. انا بطلت بيه منيحك.
1: وانا بطلت عليكم منيحك
0: يا حسان.
1: سلم زمان حيدك
0: حسان. لك يا عمي شو بيك؟ لك يومين غيري.
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدار عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي.
0: ايه
1: بده يعرف الجماعة شو بدهم يطلبوا خلوه.
0: حلو حضرت جنابك، أبدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك إيه؟ شو بدك تترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل وقاحة بتقول بدك خلوه. بدك شو دفعت أجار جيجي حتالي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعه الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هذا لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف، بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب. بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: ب 400,000
0: يا خيي. ب 400,000 بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هلا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسألك
0: اعزمني فنجان قهوة حج بقى حالك.
1: ايه حاضر فنجان قهوة، بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شرار.
2: الله يخليك
0: وكثير انا فخور فيكم. الله يخليك.
3: اهلا وسهلا.
0: وفيك اهلا فيك يا عم
2: سلم. الف دقيقة
0: تسلموا دقيقتي
3: الحمد لله يا عم بو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
0: وكيف يا عم الملح ما عم بتسد الغايبة عني. شو حسان قال لي بده ينتظرني هان بعد الظهر، وينه؟ الله معكم.
1: الله يحفظ.
4: شو بيك دخلك يا منصور؟ بتضلك قافت هيك والعقد بين عينيك ولا شو في بالدنيا؟ نص الالف 500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي.
1: ايه
0: ليه لح افرد وجهي؟
1: ايه
0: ليه لح انبسط الا ما تم من بيعة هالبيع؟ انفرد بحالي ساعتها يا عمي. وينو حسان قال لي جايب لي شره؟ وينو
1: الشره؟ موجود سيد منصور.
0: وينو؟ خلي شرف يلا.
1: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد؟ انت
1: يعني الشره؟ لا مش انا، طلع فين منيح. نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة.
1: نجوى وماجدة.
5: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحنا بقدرتنا نشتري بيوت؟
1: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي، انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400,000، بكره الصبح بتسجل لهم البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي ان جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
1: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك حصلني.
0: شو انت اسمك حسان ولا احسان؟
1: للحقيقه انا اسمي احسان.
0: احسان
3: احسان.
1: وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتم متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه ضخمه.
0: شو
4: صاحب ثروه ضخمه؟
1: ما تندفشوا ما تندفشوا، قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحوالات اللي كنتوا تستلموها جيجي يا بنتي؟ كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقل له انه يحولكم اياها باسمكم انتم.
5: صحيح.
2: شو
5: عم قول انا؟
2: ما في شيء بالنص.
5: كتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا فجاه كثير ساره.
4: اياها
2: المفاجاه. والله انا مش عارف كيف بدي اقول هذا. هي تضحي منك. هي مفاجاه.
1: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
4: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالاوضه الحقيره وحامل هالمعول وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجنننا انت بتصرفاتك.
1: راح قلك ليش يا ست ملحي.
4: ليش؟
1: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سابقه قديمه وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد ابو ملحيم تذكر الحكايه اللي حكيت لك اياها عن خيي وقلت لك بيكره البنات وهرب من بيته؟
2: بتذكرها منيح القصه.
4: انه بتقصد نجوى وماجده بنات خيان؟
1: لا يا ست ملحيم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو انا.
4: انا
1: نجوى وماجده بناتي انا يا سيد ابو
4: ملحيم.
1: بناتي انا نجوى وماجده.
5: نحن نحن بناتك؟
1: اي نعم. ايه يا ماجدة وايه يا نجوى، انتو بناتي. مسكينة امكم بتتحسر بتتحرق بقلبي. انا صحيح ظلمتكم لكن انتو رحمتوني. انا كرهتكم انتو حبيتوني. انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح راح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني راح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي وراح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
5: بابا بابا
1: بابا بابا
5: بابا
1: اخيرا قد سمعت هالكلمه الحلوه من تم كل يوم.
4: وانت شو بيك ساكن؟ يلا اوش حاطه من الاوضه.
2: والله يا ست الملحي مع التشعير شو بدي اعمل؟ انا مش الهيئه راح اقدر اشحت حدا. الهيئه هن اللي راح يشحتوني.
1: تفضل يا
2: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل.

0: هنا راديو كوكبة.
1: واتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفها شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-484-0440-000.

أكفو بالله العظيم أنني أحترم أسطور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: مرحبا، أنا زينة الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر

0: هنا راديو كوكبة.
1: آمين.
2: فعل الندامة.
1: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
2: مريم صلاتي بقدمها بخور، مع كل شخص بهالدني صلى، بالمسبحة بتكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خاطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلمه بالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد،
1: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة

0: ها نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
0: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين.

0: عشتيها ومعك الحب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلة لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وأنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة عندي في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج عجسمك وكرباج تاني عقلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مجدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنه انجعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالصياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نجنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي، قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. وهو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده، آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: ذنوبنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالق القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

0: استمعنا لأغنية للفنان سائر ملكو. انتو دايما برفقة راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفها شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير. عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك. هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبة مارد ومثل الجبل. ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي. هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى. بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين. بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب. وعم تسألوني شو السبب لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب. هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب. الحب هو السبب بس.
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

هل عشنا فيه بمحبي وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

0: دراويش.
1: ايه كمان عم تغني يا فتاح يا عليم؟
0: هيدا انت عبكرة الصبح؟
1: اعطيني نارة.
0: اعطيني نارة؟ ايه الله يلعن هالنارة. لك استحليتك شي يوم تطلب طلبة تنفعني بقرشين.
1: ولك هلا بدنا نأركل، شو منأركل بلا نارة؟
0: تكرم عليك.
1: عجلي شوي.
0: لك
1: ما انت بتعطرني كثير، يلا عجلي.
0: وهيدي نارة.
1: ها
0: يسلموا الدياب. لك يا نمر، شفت هالحاكم المعتر؟
1: حافي ومعطر.
0: ولك ايه ما اجي صبي؟
1: اجي صبي شو عطر؟ ليكي هاو الحكام بيجيبوه مثل هن.
0: كيف يعني؟
1: يعني اذا بده من يجي من بده صبي بيجي صبي، منه رايق وراسه فاضي، يعرف كيف بيظبطه.
0: ايه بس ما عرفت عن الجنية اللي اجت امبارح بالليل قالت له للحاكم بده يجيك بنت
1: جن؟
0: طبعا طبعا
1: جنية.
2: يا سلمى
0: هاي اجا رجال.
2: دخلت شو قصة ابن الحاكم؟
0: بعدي عم خبره الامر على قصة الجنية.
3: مكتوب سريع سريع.
0: اهلا بالعسكر.
3: اهلا وبعد. يلي عنده تليفون ببيته بالمكتب بالدكان حالا يسلمه للدولة، ممنوع حدا يبقى عنده تليفون ابدا.
1: وليش من غير شر؟
3: شو ما سمعت بالجنية اللي اجت امبارح بالليل عبيت الحاكم؟
1: لك يا عمي شو قصة الجنية هاي؟
3: امبارح بالليل اجت جنية عبيت الحاكم وقالت له انه ابنه اللي خلق امبارح انلحق ومسك التليفون بايده راح بنام وتنام معه الدولة.
1: ها بناموا؟ ولك ما هن ثلاث ارباع ايامه نايمين.
3: وقالت الجنية انه بعد وقت مش معروف قداش رح تجي وحدة حلوة كتير لابسة أحمر وتبوس خد ابن الحاكم، ساعتها بيوعى وبتوعى معه الدولة.
1: ليش خايفين؟
3: لازم نستبق الأحداث وما نخلي ابن الحاكم يسأل التليفون.
1: ولك خدوه هالتليفون خدوه. ليشو ماشي بالأول؟ خد الدولة.
4: ومرقت الايام مرقت الايام وكبر ابن الحاكم كبر ابن الحاكم وكبرت معه القصه كبرت معه القصه وضلوا كل يوم العسكر ينبه الاهالي
1: اوعى حدا يبقي عنده بالدكان بالمكتب او بيته تليفون، يلي عنده الي يا يكسرها يا يسلمها للدوله.
4: وصاروا الناس خايفين وبقيوا بخوف عايشين. ويوم من عشية الدكان البوبهية فات ابنه للحاكم شاف عنده آلة سودة.
5: شو شو مسكها؟
4: مسكها
5: نام
4: ونامت معه الحكومة كلها.
5: يعني نامت الدولة؟
2: هيا غلي
0: غلي في الدكان
2: لك حلو يا مرة يكون في غلي بعد هلا تنشو فاتح.
0: عم بقول لك اعطيني الغلي.
2: فيك تروح تفلي
0: بعطفك عني انا
6: فيك.

أردك. ليك محسوبك مرفوض، تشر بالزعل بضرب بوز، شوف عيوني كيف احمروا وعم بندم عسنين مروا. اركض اركض اركض اركض اركض خلفك لشدك، بدك بدك ما بدك طب ثيابك لاردك. شو بكي قعدتي وقفي من وجهي بسرعة اختفي، وقبل ما تفلي اسمعي اسمعي، بوسي ايدي واركعي اركعي، مش يمكن اركع حدك اركع حدك اركع حدك اركع حدك. بدك بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. هسرتني ما خلت فكرة ببالي، صرت امشي لحالي حاكي حالي، قدم راجل

وينك انت تعالى هون وبس، وقفي عحدك وقفي، بدك بدك ما بدك

ما خليت فكرة ببالي. صرت امشي لحالي حاكي حالي قدم راجل عالفاضي قدامه بعمل راضي. قدم راجل عالفاضي قدامه بعمل راضي.

0: مياه على هالحاله.
1: يعني ما فرقه معاك عم قلك نام ابن الحاكم، نام الحاكم، نام في الدوله.
0: لكن ناموا او قاموا هو بيناموا تسلي.
1: بس بيقولوا في وحده حلوه كتير رح تيجي تبوس ابن الحاكم، ساعتها بتفيق وبتفيق مع الدوله.
0: ومن اين هالحلوه؟
1: مدري من اي دنيا، حلوه لبس احمر عيونها حلوين، هيك خبر الحريات لما انخلق ابن الحاكم.
0: دخلك وين ما اجيت؟
1: يا دلي انا بضلوا نايمين يمكن 100 سنه يمكن اكثر.
0: اوكي ان شاء الله يضموا النايمين، لكن كيف رأيت الحاله.
1: اهلا بالعسكري.
2: اهلا.
1: يا عمي جماعتك ناموا.
2: عمرهم ما قاموا.
1: انت عم تقول هيك؟
0: ومنين بدك تقبض المعاش؟
1: مين بدي رأيك؟
0: هاو جماعتك اللي ناموا.
2: يا اخي ناموا ناموا 60 عمرهم ما قاموا، في معي 3 دفاتر زبوطة، الدولة نامت انا بحصل، ايه بخاطركم؟
0: قرب خدك نفس.
3: ممنون عندي دورية.
0: لشو ما ناموا.
3: والحرامية؟
0: ما قلنا لك ناموا.
4: فيما بعد كان هذا مجمل ما صرح به حضرة الحاكم المحترم اليوم.
2: ايجي؟ يا عمي ما نام من الصبح ايام تفرغ.
0: لك محلك تفهم اللي تصرح بالماضي، شو ما بتفهم السياسة؟
2: لك لك شو السياسة؟
0: مصري انا عراقي جلسة الجامعة عبيد عزيز جد ايراني بخان فهريب حجيش الزنهرة.
2: يا دكاجة وانا بقصة بالدكان. في معك رخصة لبيع الحشيشة والدخان المحرم؟
0: لا.
2: إيه بدنا نعمل ضبط.
0: عمود ما الدولة نايلة بكرة تسرس مع مرور الزمن يا شاطر.
2: إيه بس بكرة بيتوسخ السجل يا.
0: ولك في أيامنا وسخة، عيشتنا وسخة، ما نحن بمزارهم وسخين، شو بقى؟ غير السجل شاب تورقة ولك وسخة، أروح أروح.

0: بعمل هون؟
1: ضمان اجتماعي.
0: كذاب، هيئتك حرامي.
1: انا حرامي اعوذ بالله. بيخلق من الشبه 44.
0: ما بتعمل لكان؟
1: عم باخد حقي.
0: حقك؟ هيك بتاخد حقك؟ يا اخي بدك حقك طلبهم فين؟
1: لك يا عمي منهم نايمين.
0: نايمين نايمين، بكره بتجي الحلوة بتفوت ابن الحاكم وبتوع الدولة.
1: ولو وعيوا مين بدها الطالب؟ ما هن البوابة وهن الحاجب.
0: هلا فيك تقلي انت شو؟ ومين؟
1: انا حرامي. حرامي وبعجبك.
0: حرامي ها؟
1: حرامي وموهوب وعندي مستقبل. يمكن يوم من الايام تركب موتور سيكلك قدام سيارتي وتضربني سلام.
0: قلب جو. خذ لي هالدفتر وحررني على المحضر.

0: يا عظي نامي
1: جر قدامي.
2: ما تزكزكني، ما تزكزكني.
3: سمعت نشتغل شركي.
1: شو
3: شركي؟ شركي حبيبي. سمي شركه.
2: شركي بالنص
3: على المضمون
2: محلوم.
3: طيب ومين بيضمن لي هالنص؟
2: ولو ركب لي عداد مثل التاكسي.
3: ونصحى زعبرت؟
2: لا، اذا زعبرت تحكمني حكم قاسي.
3: قدح وذم.
2: والذم مهم، اما بالنسبه للقدح نترك عزمتكم.
3: طيب موافق، بس اوعى
2: شو؟
3: اوعى حدا يعرف فينا.
2: بس مين بدي يعرف؟ نفسك.

0: جيبوش ولا يوعك منينو
1: مني وعلى ينفع عكي باوشي طلع المرأة ليدي يا حنوي أبدك تعمل بروها
0: يدخلك
2: يا جميعا رؤونا شوية إذا بتريدوا هاي الحلوة اللي جايت بوسط في الحاكم حتى سوى عالدوري هاي جايت مهمة رسمية ولازم نستقبلها استقبالات رسمية
0: ليش وأنا حكومتي؟
2: لا لا بس زيارة دبلوماسية
0: يا أفندي أنا جاي بوسط ابن الحاكم لا يوعى ويوعى معه الحكام اللي ناموا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا هاودي خرجوا باوسي هاودي لا يوعى خرجوا مع الفاط اللعب على جنابه
3: هاك التم الصفو نحنا شلي وما بيكفو اوعى هاك التم الصفو نحنا شلي وما بيكفو جيوش الدنيا ليهدونا شو لا هاك الهيئة بعد ما عرفتونا ولا بولي
1: ولا
3: وين الدولة
1: نامت
3: نامت
0: نامت

0: وسهرة على الأمن
1: وعلى راحة الكبار سهرة على الأمن وعلى راحة الكبار سهرة على البيصير سهرة على اللي صار
2: سهرة سهرة سهرة سهرة على طول الشطار.
3: انتوا مين؟
2: نحن الجماعة.
3: اي جماعة؟
4: نحن حي الله جماعة وقت الزوم بنقف.
3: بتوقفوا مع مين؟
4: نقف مع الويل.
3: وعندي ما في حدا واقف؟
4: في الحق واقف بنقف معه.
3: وشو مطالبكن؟
4: بدنا الأول بدنا نطرقع والرشاش بدنا نطرقع والدولة قبل ما نامت منعت الأقواس وطاق الرصاص.
3: يعني في حرب؟
4: لا عنا عرس مستعجل. والعرس ما حلو ولا إذا وصلنا
2: بدنا نعوض بالقضاء. شو القضاء مثل الدولة؟
4: وبنعمل هالشب ماتوا بعده شب. آخ شب شو بندفنه بلا أقواس؟
2: بدنا نعوض بالقضاء. شو القضاء مثل الدولة؟
5: شفت يا حلوة شفت؟ حاملين رصاص بدل الفرقاع ورشاشات بدل السهومة.
6: انا مسلح لدافع عن عائلتي.
5: نحن مندفع لك عن عائلتك.
6: فضل يا ستنا هذه صفحة الجرائم.
5: وين شوف لي شوف
6: صفحة مليان.
5: اها شوفي ستنا وقد تم القاء القبض على جميع افراد العصابة. شوفي هون قوات الامن تلاحق المطلوبين. ابدا كل واحد عم يقتل عم نقل القبض عليه.
3: وشو نفع طلقتوهم اللي مات مات.
5: بس حبس بالنص.
3: تبتشر حبس ما بترجع اللي مات.
5: يا عمي الجرايد بزيدوها بضخموا الاشياء.
3: يا عمي اذا اربعة ماتوا بحفلة اقواس شو بدك الجرايد تكتب؟ اربعة انخمشوا وطلعت روحهم للسما بسبب شقفة معدن الصغيرة فاتت بقلبهم.
4: انا اذا حدا بيقتل ابني باخد طاري بايده وبخلي الدم يصير الركب. لف رصاصي لعلي.
3: روق شوي.
2: روق شوي.
3: كل الأد الحالي تعباني.
4: واكتر.
3: وشو نفعن اذا وعيوا الحكم؟
5: ولو يا حلوة بلد بلا حكم.
3: مش مهم يكون في حكم المهم يكون في هيبة حكم.
4: اخ يا كسنجر وانا تعبنا.
3: كسنجر اعاونك ما كسنجر ملتهب وابرز.
4: ولك لو ما كنت قبرت جوازتك الله يلعن دوزك. الحق معك يا حلوة ما في هيبة حكم.
7: في هيبة حكم. في هيبة حكم. في هيبة حكم.
3: مين الشاب؟
7: محسوبك حرامي.
3: حرامي وفلتين؟
7: فلتين وناطق اترقى.
3: تترقى؟
7: لكن معقول يعملوني نايب معقول وزير معقول رئيس؟
8: وعلى بس وعنتو اياك. هو حدا يجيب سيرة الرئيس ابدا. ها انا رئيس نقابة الفراني.
7: حضرتك رئيس نقابة الفراني؟
8: اي نعم.
7: وكم صرصور خبزتن
8: يا يا عمي؟ مش معقول نص كيس طحين الخالة.
7: مدري مين اللي غششهم.
8: اشتريناهم من الحكومة.
3: وكمان الحكومة بتحط ايدها بالفرن.
7: والحكومة بتحط ايدها حيالله محل اذا فيها تاكل.
5: لا عم بتسبوا الحكومة؟
7: لا ليش الحكومة ما بتاكل خبز؟
5: استخدمت غير شيء.
7: لا اذا نحن بناكل غير شيء.
9: هنا راديو كوكبة.

بوسي ما بتنا وعقل انطار كيف لو بتنا شو كان صار بوسي ما بتنا وعقل انطار كيف لو بتنا شو كان صار كلمة بوسي

0: والله يا حلو الطمع دار ما نفع.
1: شو القطون يلي كانوا عم بيقوصوا؟
0: لا انقلاب.
1: انقلاب؟ انقلاب عميق؟
0: على الحكم النايب.
1: ونجح؟
0: نجح.
1: ومين صار الحاكم؟
0: الانقلاب جي. وأول ما دخل على المجلس ليفقع خطاب نام.
1: أكيد أكيد بده ينام.
0: إيه بس نام على الكرسي.
1: وعطن نجر أب.
0: ولا يهمك، قولي من هالجهة جماعتنا معودين، قد ما بناموا على الكراسي رقبتهم صارت أخذ كسرة. يا حلوة.
1: نحرامي في البيت.
0: يا حلوة. في قضية مهمة كتير.
2: خير إن شاء الله.
0: بصفة حمار وحرامي وموهوب. حرامي وموهوب وبين الزملاء عندي شأن. وبصفتي فاتح نقابي.
1: نقابة؟ نقابة شو؟
0: نقابة حرامية بتطالب بحقوقنا.
1: ايه شو الحرامية له الحقوق؟
0: ليش الحرامي مش ابن بلد؟
1: ابن بلد.
0: ليش الحرامي مش حامل تذكرة؟
1: حامل تذكرة.
0: ليش الحرامي ما بيصوت؟
1: بيصوت.
0: ليش الحرامي ما بيترشح بالانتخابات؟
1: شو جاي عبالك تنام برات البيت؟
0: فإذا إلنا حقوق.
1: وليش ما بتشتغلوا؟
0: مين قال لك ما بنشتغل؟ نحن الحرامية أخذين أكبر وظائف بالدولة.
1: نعم معلوم. وشو المطلوب؟
0: في عندي الزملاء الكرام أعضاء الحبس أعضاء النقابة بالحبس وبدنا فيلتون.
3: لا لا لا لا لا لا لا كله إلا هيك. أنا اللي بقرر، أنا الدولة.
0: شف طب مستعدوا تعملون حسابك.
2: ليش يا أخي؟ شو أنا الدولة؟
0: فيلتون لك
2: من فيلت أبوه ده الاستلام.
3: طعموا تعملون حسابك أول. طع برا. طع روح يا عم روح. طع يا رمع هيك.
1: لك هاد سلطان القضية.
3: ايه طبعا وقت الدولة بدها تنام بدهم يفلتوا.
0: يا شباب بعرفكن على الحلوة اللي جاي تبوس ابن الحاكم وتوعي الدولة. نحن جماعة وطنية.
2: انتو جماعة وطنية؟
0: ايه يا عمي نحن بنسرق سواح؟
3: لا.
0: بنسرق مغتربين؟
3: لا.
0: بنسرق حدا غير مواطنين؟
3: لا.
1: هيدي منتهى الوطنية.
0: وبنطالب بكرسي بالمجلس.
1: كرسي بس كلهم مقدمين بس ريحونا
4: وخلونا. انا زعلان
5: زعلان. ليه
4: مرتي زعلان؟
5: مرتك ليه
4: بدك تطلعها؟
5: بدك تطلعها؟
4: نعم
5: نحن بنتجوزها.
4: خلي الحلو بالاول توعي الدولة حتى نعرف نطلعها.
0: لا يا حلوة خليهم نايمين بنورتك بنته.
2: شو بدك فيهم يا حلوة لتصدقيهم؟ هودي حرامية من صنف الواطن.
0: ابدا انا من ناحيتي مستعد بكره اتجوز واعمل بيت وانجب اطفال.
2: تنجب اطفال تتجوز؟ مين بده ياخذك اول شيء؟
1: وداخلك وانت مين بده ياخذك؟ وهي
0: انا
1: بعدك عزابي.
2: فعلا انا عم بفكر بالموضوع.
4: وانا اذا حدا بياخذ مرتي بتجوز ان شاء الله حدا يغنى. ان شاء الله حدا يغنى.
1: إذا قررنا
2: نوعي الدولة.
0: يلي بده نوعي الدولة يرفع إيده.
1: واللي بده يتجوز يرفع إيده.

0: صار.
1: نعم
0: سمينا وشين برن ايام الهنا عد ايام سحب برد
1: يا
0: ايام مية هلأ

0: يا حلوة دخيله والله دخيله والله هصلحه في لحقني من على بكره قال بده خبر
1: لا احرق
0: انت الشاشة بايدك دخيلك قلت لك شو واحد خلي هالزلمه يتنفع بخبر
1: انا ماني مجرم انا مسلح لدافع عن بيت هيدا الرشاش شرف
0: يا اخي طالب شرفك
2: ولو بدك تقتل القتيل ولو صح في انا بحكي معه
0: يا عمي اولا القتيل ما بينقتل ثانيا اذا بدنا نقتل قتيل بيكون القتيل قتيل لو قبل بقتيل ما بيكون بدي اقتل قتيل
1: راحت راحت
0: مين كان بيقول العسكري والمسلحين بيقعدوا مع بعضهم

0: صحفي وجاي يدور على خبر.
1: لشو الخبر يا؟
2: ما من يوم ما نامت الدولة والجرايد عم تطلع صفحاتها بيضاء.
1: وايام اللي كان في دولة كمان كانت تطلع بيضاء.
2: قول هيديك من الرقابة
1: يا حبيبي، يكتبوا انه البلد صارت عايش بامان.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
3: طيب مش الناشي وينوش الناشي؟
4: اهلا اهلا اهلا اهلا، هيدا زميلنا.
1: زميلكم؟
4: نعم زميلنا بالحب. ما الحبس يا افندي للي بيسرق وللي بيقول الحق.
5: ابدا يا حبيبي غلطان، نحن عنا حرية الكلمات المتقاطعة.
1: ونو هيدا
6: يا حلو يا حلو، شفت الحاكم ماشي بالشارع.
2: ونو ونو
6: رجع على القصر.
1: وقية الدولة.
2: لا لا لا تركوه بده يكون مروبص، الدولة مبتوعة إلا مبوس ابن الحاكم.
1: اسم صلاح قرار الأول الحاكم المروبص.
2: لا لا لا لا، ما بدنا قواص، بدل القواص خلي صوت الدربكي يعلى.

0: بتضم تقرقع بالأرجيلي.
1: أنا لكن كنت موظف بالدولة، كنت روح على الشغل لابس بقاب، شغلتي امشي فوق مكتب المدير وطرطي فوق راسه بالبقاب.
0: ليش؟
1: كان يجيب الوزير على مكتبه ويقول له سماع عندي تصليحات الوزارة ويقبض عليها. قيس سنه ونص طرطق بالقباب فوق راس المدير وهو يقبض لحد ما عبى جيبه. يوم من الايام حلني مجلس تاديبي ودشرني من الشغل. الحرامي قال نص بنص وقت الدفع دشرني. عاجبك هاي؟
0: بس انت كمان كنت حرامي.
1: أنا؟
0: ما كنت متفق معه؟
1: بلا كنت متفق معه.
0: شف؟
1: كنت متفق معه.
2: يا ستنا باجتماع شعبي طارئ قررنا ما نوعد الدولة لأبد الأبدين.
0: ليش؟
2: أحسن هيك أحسن.
0: بس أنت من مصلحتك إنه توعد الدولة بكرة برقوك بشريطة.
2: لا شو شرطيط يا حلو؟ قررنا نلتجي لدولة أجنبية تدفع لنا فلوس وتعيشنا على القليلة ما بتربحنا 100 جميلة.
0: يعني تبيعوا حالكم؟
2: أبدا، من أجر حالنا. إذا أجرنا حالنا طيب مش أحسن من الحكام يأجرونا؟
0: وأي دولة رح تستأجر؟
2: في كتير ناس ضاربين عينهم. أنا رايح أعمل استشاراتي وشوف مين بيدفع أكثر. أنا صاحب مبدأ.
0: يا عيني على المبدأ.
3: يا عمي شو هالحالة؟ رح نفلس. دخيل الله، دخيل مونديو، دخيل مونجاد، دخيل مونتي كارلو. أنا
0: شو القصة يا سلمى؟
3: القصة يا حبيبتي إنه القهوة رح تسكر، محل الفليبي رح يفلس. دخلك وين هالتلاميذ اللي كانوا عبيين الدنيا؟
0: قول التلاميذ وعدوني اضرابات ما عاد فيه، مظاهرات ما عاد فيه، ورح يهتموا بدروسهم.
3: لا الحقيقة بنشد الظهر فيك.
0: شو يا سلمى؟ ما بدك تلاميذ يدرسوا؟
3: يا حبيبتي يدرسوا بس مع الدرس رفعوني شوي. شوية قهوة من هون، شوية فليبر من هون، ما كانت تلي، في شريحة، في شجاي، شوية زهرات، شوية انبوت، شوية بابونج.
0: بكرة بتجي صيفية، في أطول من الصيف يا سلمى.
3: هلا أنا بدي أنطر الصيفية، الصيفية ما بتلحق تجي حتى تروح.
0: ولك بتروح صيفية بترجع صيفية.
3: أنا لازم أشوف شغلي إذا ما بعمل مظاهرة، أنا ما بكون اسمي سلمى.
0: كمان مظاهرات.
4: عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: قادمين.
1: هذه منفات أما
0: خي واختي ارجعوا ويكون يا اختي انا خيكم ارجعوا انا خيكم ارجعوا انا خيكم ارجعوا.
1: هلا كل هول حلقتيهم يا امي وانا مش دريان.
0: هلو
1: هلو مين الاخوان؟
0: نحن من الدولة الصديقة.
1: فكركم من بطل امي. فضل خدلك ايه؟
0: Hello. Sir, he's inviting us for a drink.
1: Yes, drink.
0: الانكل بشكركم لانكم بيتين ورانا.
1: مين؟
0: انكل سام.
1: ولي وابوان؟ فكرتك الانكل بل؟
2: يا افندي.
1: نعم سيدنا.
2: مين الزلم؟
1: ممثل الدولة الاجنبية. فريق الثاني.
2: كيف يعني؟
1: يعني هذا المستاجر وهذا زلمته.
2: وان شاء الله تمت الصفقة.
1: تمام دبرناها فوق.
2: يلا تفضلوا اطلعوا لبرا واتركوا البلد بحالة برا.
0: سير she's putting us
2: out برا.
3: حرية
4: حرية
3: والثورة الطلابية
2: والأصلية هي
3: والأصلية هي.
2: أنا ما دخلني أنا عم ساعدهم الطلاب بالانطليب بعدين بلدنا بلد حرية. الحرية حلوة حلوة كتير وبشعة بشعة كتير. حلوة إذا عرفنا نكون أحرار وبشعة إذا شو سحبوه؟
3: مين سحب مين؟
2: قدامكم بصير المؤامرة وإنتوا ملهيين. إنتوا طلاب إنتوا؟ نعم
3: نعم
2: نعم. بسم الله على قلبه بيطلع الأول بصفه. سلمى
5: نعم
2: رجعوا تكسر على شو؟
5: عارف.
2: وإنت نمر البتقرجل يلا وإنت الدكانجي يلا. بيفضل انتو اللي إلكن مطاليب بيناتكن. حضرتها ما بتعرف شو هي المطاليب وحضرته هبلي وانتو شو مطاليبكن؟

0: شو؟
1: طب رقم الانتساب بيني قبت المحامين.
0: امر كتير كتير بسيط، يدفعوا بالتقسيط، بكرة بيصيروا حاموا، يسهروا ما بيناموا، وبالاسلوب العلمي يقبضوا عالكلمة هيدي.

0: عنكم، روحوا اسألوا أهلكم، بيقولوا عنكم صايعين بالطرقات والمظاهرات. صحيح إلكم مطالب وإلكم حق بالمطالب، بس بالحوار والتفاهم بتحصلوا على هالمطالب.
1: ما حدا بيسمعنا.
2: لازم يغيروا الوزير.
0: ليش؟
2: ما عم يفهم علينا.
0: واللي رح يجي محله ما رح يفهم، واللي بعده ما رح يفهم. استعملوا اسلوب الحوار والتفاهم، فهموا الناس، اعملوا ندوات مش مظاهرات. ليش مش مظاهرات؟ لان البلد مليان جواسيس، مليان ناس بدها تخرب هالبلد. ليش؟ لان السفرات نصها سفرات ونصها مقرات. ليش؟ لان الحريه ما عم نعرف نستعمل الحريه. هيدي حريه، هيدي كبنيه. روحوا تعلموا، تخرجوا، خذوا شهادات، اعملوا حكام واستلموا هالبلد، والا بكره ولادكم بيعملوا مظاهرات ضدكم وبيمشوا بالشوارع بيسبوكم.
3: الحق معه، انا منه وعلي موافقه.
1: وانا موافق.
3: انت اسكت، شو دخلت؟
1: سكت يا بنت، بدك تغندروا.
3: يسم الله.
1: ايه تضرسي؟
0: اتغندروا، شو بدكم منه ما دامكم بعمر الغندره؟
1: ايوه.

0: نمر. انت نمر؟
1: ايه.
0: وانت لشغل اللي عامله؟
1: ايه.
0: وانت عم تعمل مظاهرات؟
1: ايه.
0: فاذا انت مش نمر، انت بتين.
1: ايه بتين
0: ومقفي كمان. يلا
2: يا ابني، ما انزل

0: آخ يا حلو يا آخ، مرتي ولادي بالجرد ومش قادر أوصل لعنده.
1: ليش؟
0: طريق مسكرة والثلج متراي.
1: وليش ما بتفتحوها؟
0: مين بدي يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
1: ما الدولة نايمة وانتو ما بدكم يعني صحيها.
2: صحيها يا حلو صحيها، رز الله عيام الدولة. صحيح انت طلعت مجولة بس على القليلة كنا نصاب، هلا انا طعمة.
0: والمي ما في بيوتنا نقطة مي.
1: ليش؟
0: قطعتي بدها تطلع.
1: ليش ما بتصلحوها؟
0: مين بدي يطلعها؟ شو نحن الدولة؟
1: صحيها يا حلو صحيها، رز الله عيام الدولة. صحيح كنا نشرب وحن بس يعني كنا نشرب.
3: والمديري ولادي ما عنده مديري.
1: ولاي سكرتوا المديري.
3: مين بده يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
2: صحيح يا حلو صحيح، رزق الله ايام الدولة. لك صحيح طبيق تلاميذ كان ثلاث ارباع ايام مضربات بس بالقليله كان يتعلموا شهر بالسنة.
4: الكهرباء مقطوعة والبيت قلت الدم.
1: يعني من صح الدولة؟
5: دخيلك صحيح رزق الله ايام الدولة. يعني على القليلة لما نشوف حالنا بهيك حالة كنا نسب الدولة. هلا مين بدنا نسب دخلك؟
2: يا جماعة روق علي، صرنا فوق، كل شيء تغير صرنا فوق، فوق، فوق.
6: انت ارتاح.
7: تسقيني يا حلو دبرها الدولة بطريقة.
6: انت ارتاح.
7: راح من هون بالفلوس.
2: فلوس.
7: فلوس.
2: فلوس.
8: يا ارتاح. يا فلوس. يا ولدك. دخيلك ما في عندي.
7: يا فلوس.
9: انا نمر الديوانجي تاع اولادك كنجي، حد بشيمي عجمي وعلبة دخان فرنجي.

0: رقصة بالسطور على راس المطيور على هيكي عيشي انا مش مجبور
1: رقصة
0: برقصة معلوم ومعلوم حتى اللذة العوم رقصة كتف
1: واحد
0: شبيت عليها من فوق وخدي خدي
1: طا طا طا
0: شلختك كفين وامس برافو قولوا ما

0: بالطريق.
1: عم تقول لنا الشباب انت ضربتني؟
2: لا لا
1: قوتني؟
2: لا
1: ابوس ايدك.
2: لا يا جوال دهريك لا
1: من وين؟
2: بس بس
3: وعي الحاكم
2: وعي ابنه وعي الدولة كلها
4: يعني وعي الحكومة.
2: نعم نعم بلا تضيع وقت قولوا معي عايشوا معي يعيش الحاكم يا
4: يعيش يعيش يعيش
2: يعيش الحاكم يا
4: يعيش يعيش يعيش
2: يا حلو عايش معي ناشت بيقتلوكي قولوا معي عايش حاكم يا
4: عايش عايش عايش
2: كمان مالا عايش حاكم يا
4: عايش عايش عايش
2: بس بس
1: على حسب انت لحرامي
5: ترقيت يا حلو ترقيت نمنا صحيح نمنا بس نمنا من تحت راسكن
6: غلطان سيد غلطان نمتوا من طول ايد ابنك شو كان الله جابر من ايد بعد تليفون
5: بس بس وانت يا حلوي انت مجوزة؟
1: ايه مجوزة
5: الله يخرب بيت جوزك شو هبلي
1: انا بعرف انه هبلي بس هو كيف عارف
5: هبلي لان تركك دايرة من بلاد لبلاد تبوس الناس
1: لو ما تركني اجي لهون كنتوا بعدكم نايمين
5: انه معافي بريحنا من شر الناس ما الناس يحلوا هم كبير في انه مطليب والدولة المعكرة مش طايلة الدولة ايده قصيرة لك بس
1: طيب والمسؤولية مين بده يتحمل المسؤولية؟
5: مين غيرنا بيتحمل المسؤولية؟ لك
7: بس
5: يا
7: بابي بابي بابي
5: شو يا بابي شو
7: خليني العب بهيدا
5: العب يا بابي العب
6: نو لك بعد ما تبتو
5: ليش لنتوب شو التليفون بضر؟
6: بالعكس كله منفعة
5: بس بس بس
1: راح اترككن اكثر من اللي عملته مش رح اقدر اعمل بس رح خبر شعبي واهل بلدي على اللي شفته عندكن يا امي شو بيشبه اللي عنا
5: ليش يا حلوي انت من وين
1: من لبنان
5: انت منين
1: من لبنان
5: من لبنان
1: من لبنان
5: هتشكو الشنطة
4: لا
5: تمعك شنطة اه
1: في وحدي
5: لازم يا حلوي تتفتش
1: ما فيها الا تيابي
5: يمكن بجياب لتياب او بطيات شي كتاب مخبشي مخبشي
1: ولو شو مخبي انا
5: نتفت اشيا بقلب كياس عصو الشنطة يا شباب بالآلة الالكترونية ويشموها ست كلاب هودي كلاب البوليسية
1: ليش ليش
5: لأنك لبنانية
1: يا معتر يا بلدنا شو بدك تحمل تتحمل عكل حال هيدي الشنطة مقدمة بيكفي اخد عبلدي اللي تعلمته ببلدكن
5: وشو تعلمتي يا حلوي
1: تعلمت انه الشعب بدون حكام ما له قيمه وان الحكام بدون مساعده الشعب ما بينفعوا ايد بايد بتعمروا هالبلد ايد بايد بتزدهروا اذا ايد مدت عايدكن اكسروها وهالحقد اللي معبى الحيطان خلي يصير حب نطفوا حيطان المدينه بدل فليسكت اكتبوا يا عيش

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: يا تفيدة
1: منتصف الليل براديو كوكبة. يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال، نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفر شيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.
2: خوفي إلك شو بحس إلك وإن بطل أصحى تهرب.